دابل حيت سقاونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام منادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجاف السالج سيق الدروش كبدا من الفوق هكا وما قالش